شوا شوا استير بزريوان لسرمان لمانجي روت هنا صنبو تخرمان تكي اونجي كلمت تردكاليو قزو باري لقرمانو للشرمان.